اطفال مسافرين ما سقالهم ابر الوسبان اللهم الالتي لنا يالي في صباح الوم الحرك هذا الملاز مدرن البقاء في السهراء مدلي السرر التملي ونجمع اقترب امار من الوا كس بنسان لطيف ملاء لطوب مبدان ايلواك يم وجبود الوا ادمي امار لي شب من الوا مستمتع بما كلها اللازيرو حلقة المركوة لموان اللوم إزي البا كانت تهم القوة مزمن شنين تغير